بين 15 و 21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: المباراة كانت شويقية، فجأة المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأة صابري في الدقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد تحمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور الثمون وغندوزوا للفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمناو جيد مع هايشي ونتأهلوا لدور الثمون.
1: احنا فرحانين بزاف بالتفوق ديال المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، حنا ثاقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح نلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه النقاط هادشي اللي بغينا. بغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه، حنا بقاو نديو ثلاثه النقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابري تحيه الصابري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربه، وتحيه للمغاربه كاملين. حنا عندنا الثقه الكامله في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.
4: اذاعه الاخبار المغربيه
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
6: سياسة، مجتمع،

0: نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي.

0: الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
1: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
0: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد قد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونان جاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقية هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدة التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
5: هذا المنتدى اللي كنضموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في تطور ديال السياحة.
6: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
4: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
4: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80 المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
8: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
4: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
9: المعرض هو جزء من الذاكرة ديال الفنون الجميلة في المغرب ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
4: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
2: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
3: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
11: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
3: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
12: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزو انفورماتيك والكاميرات سيفيونس بجميع الانواع ديالها.
3: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية سجل المشروع نسبة ادماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
13: غريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: غريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
3: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
5: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
6: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
3: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
9: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
8: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
10: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
8: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
3: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
11: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ. الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
3: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
12: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
13: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
3: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: توجد سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلو عبد الهادي من جهة الرباط سلة القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية، وسربة المقدم نجار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربة جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربة جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربة جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، لفقيب بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
1: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ الاتفاقية، اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
4: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
5: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
5: غيم راديو،
0: المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة تعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
1: غيم راديو،
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي الغلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
2: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
1: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
3: المعرض هو جزء من الذاكرة ديال الفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا. فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
1: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيؤدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم التمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح وكيمنع الغيرة والمشاكل. وملي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفضل هاد الظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هاد التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات. ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثارها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموما كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 و

0: واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
4: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
5: بمركز تطوان للفن الحديث. تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
6: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
5: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
7: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
5: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي الغلامي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
6: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
5: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
7: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
5: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
10: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع، الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
5: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
11: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرات سيرفيونس بجميع الأنواع ديالها.
5: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية، سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
13: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
12: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
8: غيم راديو.
3: غيم راديو.
8: الخبر من المصدر.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين: مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم ب1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مايو المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
16: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مايو 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر مايو 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر مايو 2025.
15: إلى مدينة طنجة والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
17: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظراء بالأجانب، مما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
15: على الصعيد الدولي، تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
9: انخفض خام برنت بمقدار دولار واحد وثلاثة وخمسين سنتا، أي ما يعادل 91%، ليصل إلى 79 دولارا وأربعة سنتات للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82 دولارا وثلاثين سنتا للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 دولارا وثلاثة وخمسين سنتا للبرميل، بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و30 سنتا للبرميل.
15: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
4: هذا المنتدى اللي كنضموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
5: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
3: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
3: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
6: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ. الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
3: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
7: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
8: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
3: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: توجد سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلوة عبد الهادي من جهة الرباط سلة القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية، وسربة المقدم نجار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربة جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربة جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربة جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
11: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
15: محطات ثقافية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: الاحتفاء بالتراث اليهودي المغربي خلال أمسية للسلام والتعايش بباريس، عشرة أفلام تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم، ضمن فعاليات موازين 2026 أنغام أمازيغية تصدح في منصة سلا. أهلا بكم من جديد. تألق التراث الموسيقي اليهودي المغربي مساء الأحد بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. ونظمت هذه الأمسية الموسيقية من طرف الجمعية الثقافية اليهودية بكراتاي بشراكة مع سفارة المملكة بفرنسا، وأحياها الفنانون المغاربة بنحاس كوهين ومشي بريشيشات وفيصل بن حدو، حيث جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. تم الإعلان عن قائمة من 10 أفلام تشارك في الدورة 26 للمسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 نوفمبر بمدينة سيدي قاسم. وأبرزت إدارة المهرجان في بلاغ لها أنها توصلت بعدد مهم من الأفلام التي تعكس حيوية الإنتاج السينمائي المغربي وتنوع تجاربه الإبداعية في مجال الفيلم القصيرة. احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبرينس في إطار دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وأدت مجموعة الريف إكسبرينس باقة من أجمل أغانيها احتفاء بالمشاركة الأولى لها في هذه التظاهرة، بالإضافة إلى قطع على إيقاع رقادة، في حين شنفت عائشة مايا أسماع الجمهور بتاما وايت وأغانا أخرى ذات انتشار واسع لدى جمهور الأغنية الأمازيغية الأطلسية. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبرينس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
2: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
4: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
5: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
2: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي

0: برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
5: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
6: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، ذاك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة إنسيابية.
3: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب.

0: الشوربة. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، ذاك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
3: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
2: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
4: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا. فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
2: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. مئات المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات، جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الواحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال، وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار. الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة للتبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
2: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
6: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
7: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
2: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة، أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
9: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي واحد الفرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود دخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ. الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده.
2: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
10: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
11: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
2: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
0: ريم راديو،
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية، يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
13: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع أن ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هذه الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
12: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
14: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرا دو سيفيونس بجميع الأنواع ديالها.
12: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية، سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحذرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني ستونبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
16: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
12: توجت سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلوة عبد الهادي من جهة الرباط سلة القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية، وسربة المقدم عن جار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربة جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربة جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربة جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
8: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
17: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
18: هذا المنتدى اللي كنظموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
19: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
2: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
16: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
15: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. We'll be right back.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
16: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: مباراة كانت شوقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو بزادو القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزو لدور تشومون وغندوزو الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا نجيد مع هايشي ونتأهلوا لدور تشومون.
22: احنا فرحانين بزاف بتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثقيل فيهم كاملين.
23: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه نقاط اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو ثلاثه نقاط تندوز ان شاء الله، وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
24: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابري تحية الصابري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزو مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
3: أخبار المغرب والعالم.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية، مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
16: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
25: السلوك المواطن،
5: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
16: ريم راديو

0: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
1: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
0: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.

0: واحتفالات الجماهير وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نائب الوزير البولوني المكلف بالرقمنة الاتحاد الأوروبي إلى إلزام مالكي شبكة التواصل الاجتماعي بتطبيق حلول أكثر فعالية لمكافحة المعلومات المضللة. وقال المسؤول البولوني خلال مؤتمر حول المهارات الرقمية إن الإجراءات التي اتخذها مالك شبكة التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصاتهم غير كافية، ولا يملك أي بلد أوروبي بمفرده السلطة لإجبارهم على وضع حلول جديدة. وفي هذا السياق أشار المسؤول الحكومي إلى أن بولونيا منخرطة في المعركة ضد المعلومات المضللة التي تتطلب التفكير الجماعي مع دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد آليات قادرة على تعزيز مكافحة الأخبار الزائفة، وأهمها حث المنصات على تحديد ورفض جميع هذه المنشورات. وأكد أن التبديل الإعلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن التثقيف ضروري في مكافحة التضليل الإعلامي، لا سيما من خلال البحث على مصادر معلومات أولية وأكثر موثوقية. في عام 2025 أبلغت شبكة البحث والتعليم الحاسوبية البولونية أن أكثر من 46 ألف محتوى من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها معلومات تمس الحياة اليومية وسلامة المواطنين.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدة التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهات الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهات مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهات قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
5: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
4: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
6: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
4: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
9: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
8: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد، تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونانجاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
4: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
11: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
12: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
4: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
1: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
0: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
2: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
3: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
0: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية، يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
8: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع، الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
7: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو اقتصادي لهؤلاء الشباب.
9: تنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس، منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعيه والريزون فورماتيك والكاميرا دو سيفيونس بجميع الانواع ديالها.
7: بفضل مقاربه مندمجه جمعت بين التكوين والمواكبه الجماعيه والفرديه، سجل المشروع نسبه ادماج تجاوزت 92%، ما يؤكد اهميه المواكبه لاحتياجات الشباب.
4: غيم راديو،
6: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني ستونبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
7: توجت سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلو عبد الهادي من جهة الرباط سلة القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية واستربت المقدمة عن جار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربت جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربت جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربت جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
10: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو
10: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
11: ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
15: هذا المنتدى اللي كنظموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا نربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
16: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
0: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
5: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي الغلامي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: ريم راديو،
4: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة، وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
14: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
11: ريم راديو.
0: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
17: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
0: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
18: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا. فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
0: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيأدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم تمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح، وكيمنع الغيرة والمشاكل. ومن اللي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفي ظل هذه الظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هذه التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات. ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثرها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية، فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموما كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
20: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
20: الخبر من المصدر.
13: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على

0: وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يرفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
3: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
2: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيراً

0: دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
1: هذا المنتدى اللي كنضموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
2: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
0: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم بـ 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
7: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم ب 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
6: إلى مدينة طنجة والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
8: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظراء أجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
6: على الصعيد الدولي تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
8: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91% ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
6: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
0: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
15: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
0: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
16: المعرض هو جزء من الذاكرة ديال الفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
0: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
11: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: للمغرب.
13: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: ريم راديو.
11: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
18: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ. الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
0: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
19: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء غير ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
20: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
0: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
17: غيم راديو.
11: غيم راديو.
14: الخبر من المصدر.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. الوزارات، كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو يونيو 2026. وبنفس المناسبة يرفج وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بهالعمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
9: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
8: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
11: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولبنة جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
2: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
12: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرا دو سيرفيونس بجميع الانواع ديالها.
2: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية، سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: مباراة كانت شويقية، فاجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فاجأنا الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا جيد مع هايشي ونتأهلوا لدور تشومون.
1: احنا فرحانين بزاف بتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، حنا ثقيل فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه نقاط اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو ثلاثه نقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابري تحية الصابري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
4: الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نائب الوزير البولوني المكلف بالرقمنة الاتحاد الأوروبي إلى إلزام مالكي شبكة التواصل الاجتماعي بتطبيق حلول أكثر فعالية لمكافحة المعلومات المضللة. وقال المسؤول البولوني خلال مؤتمر حول المهارات الرقمية إن الإجراءات التي اتخذها مالك شبكة التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصاتهم غير كافية، ولا يملك أي بلد أوروبي بمفرده السلطة لإجبارهم على وضع حلول جديدة. وفي هذا السياق أشار المسؤول الحكومي إلى أن بولونيا منخرطة في المعركة ضد المعلومات المضللة التي تتطلب التفكير الجماعي مع دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد آليات قادرة على تعزيز مكافحة الأخبار الزائفة، وأهمها حث المنصات على تحديد ورفض جميع هذه المنشورات. وأكد أن التبديل الإعلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن التثقيف ضروري في مكافحة التضليل الإعلامي لا سيما من خلال البحث على مصادر معلومات أولية وأكثر موثوقية. في عام 2025 أبلغت شبكة البحث والتعليم الحاسوبية البولونية أن أكثر من 46 ألف محتوى من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها معلومات تمس الحياة اليومية وسلامة المواطنين.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
3: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
3: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ الاتفاقية، اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
0: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام

0: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
5: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
4: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
6: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
7: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
4: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني ستومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقرق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكبير.

0: أخبار المغرب والعالم بمركز تطوان للفن الحديث. تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
1: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
0: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
2: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا. فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
0: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: بعد يومين من النقاشات المصفدة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطط التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
0: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
6: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
7: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
0: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
0: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
9: هذا المنتدى اللي كنظموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
10: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
0: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعلن ارتفاع معدلات التضخم ب 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
11: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم ب 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة، وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
8: إلى مدينة طنجة والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
12: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظراء أجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
8: على الصعيد الدولي تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
12: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91% ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
8: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
13: من المغاربة.
14: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
15: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة. أخبار المغرب والعالم.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: توجد سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلو عبد الهادي من جهة الرباط سلة القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية، وسربة المقدم نجار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربة جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربة جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربة جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
4: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
2: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
5: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرا دي سيفيونس بجميع الأنواع ديالها.
2: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
7: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
8: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
10: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
14: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيدي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
13: ريم راديو.
15: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهد المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء، وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتعلقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفص الحجام.
1: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
14: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
15: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
14: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة المحققه خلال المواسم السابقه ومواصله توسيع قاعده المستفيدين وتحسين جوده العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامه والصحه والتأطير. بمجلس النواب دائما اكدت وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه فاطمه الزهراء المنصوري ان 1,800,000 نسمه استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجا.
16: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
14: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيد محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
17: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذا الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
18: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
19: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير

0: باستعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة، ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة، تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط، متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسف، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكام الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
5: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
4: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
6: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج.

0: ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية وترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم وأزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمحي الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
5: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
4: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
3: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
4: في أخبار المؤسسات التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال الشفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
6: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيد المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
4: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
7: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
8: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
9: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس محو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
4: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي 3 أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210 ألف مستفيد مقابل حوالي 167 ألفا خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
11: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي واحد الفرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده.
5: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
12: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء غير ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
13: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
5: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Unlim Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
16: ريم راديو،
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير الشروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
18: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 28 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
17: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
16: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
17: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
19: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
20: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
19: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
21: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
19: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
17: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
16: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
6: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق احتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
5: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
7: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
5: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
8: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفزيح استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفصة الحجام.
10: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
13: في خبر آخر حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. أدى وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
14: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
13: في أخبار المؤسسة التشريعية وفي معرض جوابه عن سؤال الشفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 2000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
15: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
13: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيد محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
16: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذا الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
17: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
18: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة.

0: نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة، تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي 3 أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المباراة كانت تشويقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في الدقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا جيد مع هاي شيء ونتأهلوا لدور تشوم.
1: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثاقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا 3 نقاط هادشي اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو 3 نقاط تندوز ان شاء الله على سميتو كوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابري تحية الصابري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.
4: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولة اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة

0: السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء شاكرين لجلالتكم توفير الشروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع دورة العادية المستأنفة 65 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
0: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
4: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
3: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
4: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
5: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
6: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
5: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
7: هذا الخزان الطور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
5: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
8: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
9: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
8: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشر، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
12: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
11: إلى الكونغو الديمقراطية. أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتبر أعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار. أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونان جاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
13: ريم راديو.
15: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
17: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندر أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
16: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريدا اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريدا بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
15: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
16: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
18: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد تحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
16: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيد محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
19: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
20: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
21: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس محو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
16: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
18: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
13: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
18: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر.
1: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيأدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم التمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح، وكيمنع الغيرة والمشاكل. وملي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفي ظل هالظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هذه التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات، ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثارها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية، فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموما كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بالأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات، من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم بـ 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
5: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم ب 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة، وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
2: إلى مدينة طنجة، والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليوز المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
6: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظراء بالأجانب، مما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.

0: بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 دولارا و53 سنتا للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و30 سنتا للبرميل.
1: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net. غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أطربت الفنانة السورية مياد الحناوي جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وذلك في حفل لا ينسى بمناسبة الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وفور صعودها على خشبة المسرح حظيت ديفا الأغنية العربية وإحدى الأيقونات البارزة في الساحة الموسيقية العربية منذ السبعينيات بترحيب حار وهتافات مدوية من قبل الجمهور.
5: مهرجان موازين مهرجان عريق جدا، جمهور رائع، وبشكر طبعا بالأول جلالة الملك محمد السادس اللي مهرجان موازين تحت رعايته. أنا من وقت ما طلعت بالفن يعني زرت المغرب، فيعني ما فيني قلك ياها بكلمات، يعني الحفاوة والتكريم والسميعة.
4: مياد الحناوي ابنة مدينة حلب بسوريا أخذت الجمهور في رحلة ساحرة من الأغاني العربية الكلاسيكية التي طبعت أجيالا من عشاق الطرب. الفنانة السورية أطلقت طوال مسيرتها الفنية مجموعة متنوعة من الألبومات التي رسخت مكانتها في الساحة الفنية الكلاسيكية والعريقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدم

0: من عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي، في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Lors d'une réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
4: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
3: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
5: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
3: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
2: RIM Radio. RIM Radio.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
6: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسف، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
10: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
9: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
11: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
9: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
8: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية وترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا، وترم هذه المنصة التشجيع تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. مئات المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات، جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الواحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال، وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار. الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
2: على ضفاف نهر أبي رقرق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة، تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفروبوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
8: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات التقنية والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
2: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: بالرباط انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
9: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بقرار جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
7: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
10: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
7: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس، وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 والحادي والعشرين من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوك لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصاله بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي داخل شاشة معلومات الدردشة كخطوة تمهيدية من التطبيق قبل إطلاق واجهة مركز جهات الاتصال الجديدة. وتلغي هذه الإضافة حاجة المستخدمين للدخول يدويا إلى كل محادثات والانتظار لثواني من أجل معرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلا أم لا، مما يمنح تجربة مراسلة أكثر مرونة وسرعة، مع تجنيب المستخدمين إرسال رسائل في أوقات غير مناسبة لجهة اتصالهم. وأشارت منصة واتساب إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
5: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
4: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتبر أعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار. أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغبوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونان جاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

روحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية تشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصافية المجلية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة.

المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأس في مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافق

يستحقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية تشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210 ألف مستفيد مقابل حوالي 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد، تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. مئات المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات، جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الوحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال، وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار. الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبداللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشان التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات لأهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير: لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركان. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
3: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الطاقم والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
2: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
3: المساحة التعليمية طيلة الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
2: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
5: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
4: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبداللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد، تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركان. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: رياضة غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمرزو كارتو تمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
2: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
1: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
2: 138 مشروع توجنا، 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوكة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصال بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي داخل شاشة معلومات الدردشة كخطوة تمهيدية من التطبيق قبل إطلاق واجهة مركز جهات الاتصال الجديدة. وتلغي هذه الإضافة حاجة المستخدمين للدخول يدويا إلى كل محادثات والانتظار لثواني من أجل معرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلا أم لا، مما يمنح تجربة مراسلة أكثر مرونة وسرعة، مع تجنيب المستخدمين إرسال رسائل في أوقات غير مناسبة لجهة اتصالهم. وأشارت منصة واتساب إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210 ألف مستفيد مقابل حوالي 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد، تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر. والبداية بأبرز العناوين: المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورة الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
2: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
1: إلى الكونغو الديمقراطية. أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار. أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغبوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أثوري كونان جاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات القرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير: لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطات ثقافية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: الاحتفاء بالتراث اليهودي المغربي خلال أمسية للسلام والتعايش بباريس. 10 أفلام تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم. وضمن فعاليات موازين 2026 أنغام أمازيغية تصدح في منصة سلا. أهلا بكم من جديد. تألق التراث الموسيقي اليهودي المغربي مساء الأحد بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. ونظمت هذه الأمسية الموسيقية من طرف الجمعية الثقافية اليهودية بكراتاي بشراكة مع سفارة المملكة بفرنسا، وأحياها الفنانون المغاربة بنحاس كوهين وموشي بريشيشات وفيصل بن حدو، حيث جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. تم الإعلان عن قائمة من 10 أفلام تشارك في الدورة 26 للمسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 نوفمبر بمدينة سيدي قاسم. وأبرزت إدارة المهرجان في بلاغ لها أنها توصلت بعدد مهم من الأفلام التي تعكس حيوية الإنتاج السينمائي المغربي وتنوع تجاربه الإبداعية في مجال الفيلم القصير. احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبرينس في إطار دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وأدت مجموعة الريف إكسبرينس باقة من أجمل أغانيها احتفاء بالمشاركة الأولى لها في هذه التظاهرة، بالإضافة إلى قطع على إيقاع رقادة، في حين شنفت عائشة مايا أسماع الجمهور بتاما وايت وأغانا أخرى ذات انتشار واسع لدى جمهور الأغنية الأمازيغية الأطلسية. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
7: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
6: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007، وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزاً أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشاني التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات لأهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير: لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركان. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مباراة كانت شويقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد تحمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال وندوا اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا جيد مع هايتي ونتأهلوا لدور تشومون.
1: احنا فرحانين بزاف بتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثاقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلينا الماتش يجينا مرتاح، نلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت، دينا 3 نقاط.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
2: بمرزوق اختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
3: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
2: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
3: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
2: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
1: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
3: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
2: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
0: في أشانية التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210 ألف مستفيد مقابل حوالي 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
1: أكد أن هذه المقاربات لأهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
0: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودان المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
3: توفر المدرسة عدة مسالك، مسالك للتكوين من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
2: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
1: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات. وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني، كما يتضمن برنامج الفعالية عالية ثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
4: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,347 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية تشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصافية المجلية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. مئات المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات، جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و 27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الواحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال، وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار. الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشاني التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210 ألاف مستفيد مقابل حوالي 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصافية المجلية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذاتي الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد، تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة، فالدراسات التربوية والاجتماعية كتأكد أنه السلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل، ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوف علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع.

هاديش كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. وملي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها الاستيلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هاد السلوكيات على أنها مقبولة اجتماعيا؟ وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي ديالو، كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة، بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناته النفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة ديالو أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء، فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة. وممكن السرقة تستهدف الأسرة، وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع عليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيتابر بعض أشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا بين السرقة العرضية عند الأطفال والسرقة المتكررة اللي كتحول لنمط سلوكي ثابت. فالطفل الصغير يقدر ياخذ حاجة ماشي دياله بسبب عدم إدراكه الكامل لمفهوم الملكية الخاصة، وهنا كيكون التوجيه والتفسير أكثر فاعلية من العقاب. أما ملي كيتكرر السلوك رغم معرفة الطفل بالخطأ دياله فالأمر كيتطلب تفكيك الأسباب النفسية والاجتماعية ووضع خطة تدخل مناسبة. فمعالجة مشكلة السرقة عند الأبناء كتطلب تبني مقاربة شمولية كتقوم على الوقاية والتوجيه. فالأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطالبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشان التشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربات لأهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد، تبلغ حصتنا حوالي 2.5 طن وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير، لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركان. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم بـ 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
2: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم بـ 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
1: إلى مدينة طنجة والتي تحتضن إلى غاية 2 من يوليوز المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
3: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب، مما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
1: على الصعيد الدولي، تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
3: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91%، ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل، بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
1: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، يؤكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا. على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165، السيد بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني. تعزيز العلاقات البرلمانية في صلب مباحثات السيد الطالبي العالمي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان البرتغال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء أمس بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165. برلمانيا أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
3: في الشأن الوطني، انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
1: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
3: في أشانية تشريعي وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة الصحية والتأطير. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: أكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصافية المجرية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: دوليا، أعلن وزير الصناعة الكوري أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كيم في ندوة صحفية بمدينة سيجونغ بوسط البلاد تبلغ حصتنا حوالي 2.5 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%. وأضاف الوزير: لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيول قد تتخذ إجراءات للرد. رياضيا، انفرد فريق الجيش الملكي بصدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية إنوية للقسم الأول لكرة القدم عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد برسم الدورة 26 مستفيدا من تعثر المغرب الفاسي أمام نهضة بركانة. ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول عقب تفوقه على فريق المدينة الحمراء مستفيدا بشكل كامل من تعثر المغرب الفاسي. وسجل نهضة بركان أبرز نتائج هذه الدورة بعدما تغلب على المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. ورغم خسارته أمام الفريق البركاني، يظل المغرب الفاسي قادرا على البقاء في مقدمة الترتيب شريطة تدارك الموقف خلال الدورات مقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطات ثقافية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: الاحتفاء بالتراث اليهودي المغربي خلال أمسية للسلام والتعايش بباريس. 10 أفلام تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم. وضمن فعاليات موازين 2026 أنغام أمازيغية تصدح في منصة سلا. أهلا بكم من جديد. تألق التراث الموسيقي اليهودي المغربي مساء الأحد بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. ونظمت هذه الأمسية الموسيقية من طرف الجمعية الثقافية اليهودية بكراتاي بشراكة مع سفارة المملكة بفرنسا، وأحياها الفنانون المغاربة بنحاس كوهين ومشيه بريشيشات وفيصل بن حدو، حيث جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. تم الإعلان عن قائمة من 10 أفلام تشارك في الدورة 26 للمسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغربي القصير بسيدي قاسم، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 نوفمبر بمدينة سيدي قاسم. وأبرزت إدارة المهرجان في بلاغ لها أنها توصلت بعدد مهم من الأفلام التي تعكس حيوية الإنتاج السينمائي المغربي وتنوع تجاربه الإبداعية في مجال الفيلم القصيرة. احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبرينس في إطار دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وأدت مجموعة الريف إكسبرينس باقة من أجمل أغانيها احتفاء بالمشاركة الأولى لها في هذه التظاهرة، بالإضافة إلى قطع على إيقاع رقادة، في حين شنفت عائشة مايا أسماع الجمهور بتاما وايت وأغانا أخرى ذات انتشار واسع لدى جمهور الأغنية الأمازيغية الأطلسية. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
5: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب طيبة وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
6: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
4: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
7: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
4: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
8: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
9: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
8: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
4: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا حريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
1: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
4: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودان المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءات المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
11: توفر المدرسة عدة مسالك، مسالك للتكوين من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو 4 ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
10: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
5: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية

0: يتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان، والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
1: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,347 طنًا، مسجلة ارتفاعًا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعًا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
0: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم

0: من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام، بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب بالجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها، أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
4: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
4: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت بقيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة، حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. 100 المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات، تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و 27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الواحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال، وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار: الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: بالرباط، انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
11: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بكرم جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
8: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
12: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
8: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس، وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو.
7: غيم راديو.
13: غيم راديو.
7: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
0: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عمليات الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليم سلهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
4: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
4: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحرائق الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
13: غيم راديو. غيم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: على منصة أوليم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة مثيرة حالة من البهجة الجمعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة، وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
15: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاصطياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
13: ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
13: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
0: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد دبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عمليات الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
16: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
16: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا تلحق الطريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المباراة كانت شويقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا صابري في الدقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد تحمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمناو جيد مع هايشي ونتأهلوا لدور تشوم.
1: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، حنا ثاقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح نلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه النقاط هادشي اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو ثلاثه النقاط تندوز ان شاء الله على سميتو سكوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحه، و كان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحيه للصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربه، وتحيه للمغاربه كاملين. حنا عندنا الثقه الكامله في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف،

0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوك لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصال بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي

0: تجريبية على أن يتم طرحها رسمياً لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
1: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
5: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزاً أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة المملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام

0: دام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك، والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية وما رفق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
4: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
4: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى
8: لا تنسى
7: مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سارة بن جعفر والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
11: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة، ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
2: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونانجاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
12: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليموس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تبع هذا الموضوع.
4: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
4: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا حريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت بقيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
8: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026 حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب18 هدفا بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني ب2-1 برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة، وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
13: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه 22 يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
12: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تابع هذا الموضوع.
4: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
5: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
4: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان، إذا حريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرشاء.
6: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة، فالدراسات التربوية والاجتماعية كتأكد أنه سلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوفوا علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع. فإذا كانت الأسرة والمدرسة كيقوموا بدورهم التربوي بصورة سليمة، كيكتسب الطفل قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين. أما إذا تعرض لنماذج سلوكية سلبية أو لظروف اجتماعية مربكة، يقدر يتعلم سلوك السرقة باعتبار وسيلة لتحقيق رغباته أو حل مشاكله. لكن دور الأسرة كيبقى محوري في تشكيل سلوك الأبناء، فالطفل اللي كينشأ في بيئة كيسودها التناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يلقى نفسه أمام نماذج كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. ومن اللي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها الاستيلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هاد السلوكيات على أنها مقبولة طفولة اجتماعيا، وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي دياله، كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة، بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناته النفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة دياله أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء، فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة. وممكن السرقة تستهدف الأسرة، وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع عليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيعتبر بعض أشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا

أسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
4: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية

0: التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
1: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
0: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
2: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليم سلهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك، والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
0: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
0: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
0: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
5: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
7: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
1: أكد السيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج. وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح أفاقا مهمة جدا، خاصة في ظل المشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
7: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكنس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
7: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
6: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
9: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
0: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
1: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب بالجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها، أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
0: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
2: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المتكاملة مصطفٍ. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليمسلهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
0: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
0: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد. و وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مبارتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة، وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
0: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
4: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
5: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب بالجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
6: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
7: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
8: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
7: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
9: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
10: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
9: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودانت المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا يرتفع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
11: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
7: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
4: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني. كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
12: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22 ألف 1347 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
3: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
2: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
4: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه

0: المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
2: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة. اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد. وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط، انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
8: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بكرم جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
7: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
9: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
7: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
13: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
12: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
14: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 والحادي والعشرين من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
7: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
15: المساحة التعليمية طيلة في الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
7: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
16: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
0: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
16: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوزا في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
16: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
17: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
16: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة، وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي، اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
13: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
12: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
18: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر، دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى ليوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني، ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
6: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
16: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
1: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
0: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط.

0: من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
2: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان، إذا حريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الجلد.
2: خلال اجتماع عمل جمع في جيبوتي وفدا مشتركا بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء استغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد، موضحا أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. وأشار إلى أن نحو 80% من الكهرباء المستهلكة حاليا في البلاد متأتية بالفعل من مصادر خضراء، وذلك بفضل مزيج من الطاقة الريحية والكهرباء الكهرومائية المستوردة، غير أنه شدد على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة لدعم التصنيع وتطوير وحدات لتحويل داخل التراب الوطني. من جهته أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المضغيري بعلاقات التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسية المغربية الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع.
0: والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: غريم راديو، الخبر من المصدر.
8: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
10: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
10: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
12: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
13: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
10: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: بشأن الوطنية، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
3: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
4: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
3: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحرائق
12: الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
12: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما إن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب. تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية. في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
11: Rime Radio.
14: Rime Radio.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
3: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
2: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
4: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
2: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
5: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك، والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
2: بشأن الوطنية، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
6: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
7: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
6: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
2: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
8: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
2: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة. فالدراسة التربوية والاجتماعية كتأكد أن السلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوفوا علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع. فإذا كانت الأسرة والمدرسة كيقوموا بدورهم التربوي بصورة سليمة كيكتسب الطفل قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين. أما إذا تعرض لنماذج سلوكية سلبية أو لظروف اجتماعية مربكة يقدر يتعلم سلوك السرقة باعتبار وسيلة لتحقيق رغباته أو حل مشاكله. لكن دور الأسرة كيبقى محوري في تشكيل سلوك الأبناء. فالطفل اللي كينشأ في بيئة كيسودها التناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يلقى نفسه أمام نماذج كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. ومن اللي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها ابتلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هذه السلوكيات على أنها مقبولة اجتماعيا. وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي ديالو كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة. بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناته النفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة ديالو أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء. فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة. وممكن السرقة تستهدف الأسرة، وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع عليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيتابر بعض أشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا بين السرقة العرضية عند الأطفال والسرقة المتكررة اللي كتحول لنمط سلوكي ثابت. فالطفل الصغير يقدر ياخد حاجة ماشي دياله بسبب عدم إدراكه الكامل لمفهوم الملكية الخاصة، وهنا كيكون التوجيه والتفسير أكثر أكثر فاعلية من العقاب. أما ملي كيتكرر السلوك رغم معرفة الطفل بالخطأ دياله، فالأمر كيتطلب تفكيك الأسباب النفسية والاجتماعية ووضع خطة تدخل مناسبة. فمعالجة مشكل السرقة عند الأبناء كتطلب تبني مقاربة شمولية كتقوم على الوقاية والتوجيه. فالأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب

0: خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب بالجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها، أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
0: يواصل المكتب الوطني

0: للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026، مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليموس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
2: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
3: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
2: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
4: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت بقيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة، حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Lors d'une réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
8: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
7: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
9: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
7: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
6: RIM Radio.
5: RIM Radio.
1: على منصة علم سويسي، أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة، مثيرة حالة من البهجة الجماعية العارمة.
10: برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بثلاثة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة. وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: في إطار سياسة القرب، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
12: هذه واحد المبادرة يعني مزيانة بزاف بالنسبة للساكنة أبيلا والمناطق المجاورة، يعني تقريب الإدارة للمواطن. يعني أبيلا عندنا فيها واحد الربح كبير، لا من ناحية ديال الوقت ولا من ناحية المادية.
11: وقدمت في هذه المناسبة مجموعة من الخدمات القنصلية، شملت على الخصوص تسليم جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، إلى جانب إعداد وتصحيح الوثائق الإدارية والعقود العدلية والتصديق عليها.
13: كنشكرهم على المساعدة ديالهم حيت جاو عندنا هنا، وشكرا بزاف حيت كيعاونونا.
14: قدينا دفعنا باسبور كلشي للدراري عام سيدي، خدينا الغرض ديالنا، الله ينصر سيدنا.
11: ويعكس هذا الإجراء حرص القنصلية العامة للمغرب بمدريد على تعزيز حضورها الميداني داخل دائرتها القنصلية وتيسير ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الإدارية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتنقل نحو العاصمة الإسبانية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
5: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم، وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
4: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
4: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
6: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
7: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
6: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
4: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
8: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
4: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوزا في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
3: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي. وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
2: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
5: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
6: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
4: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
7: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مولي مسلهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
4: بشأن الوطنية، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
8: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
9: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
8: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
4: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
0: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
4: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودانت المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا يرتفع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
10: توفر المدرسة عدة مسالك، مسالك للتكوين من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
8: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
5: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات. وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني، كما يتضمن برنامج الفعالية عالية ثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
11: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,347 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
5: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال

0: مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
2: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب بالجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها، أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
3: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المتحدة المصطفي

0: وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
2: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
3: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
2: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
4: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة، وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعي المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر تستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
5: ريم راديو.
8: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
9: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام، بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
10: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها، أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
0: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف من طالب تبع هذا الموضوع.
2: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
3: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
2: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
4: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت بقيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها ب3 أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
5: ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم.
4: البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية وتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعبي بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن تأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
9: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
10: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
1: في إطار عمليات الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
0: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليم سلهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
1: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
2: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
3: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
2: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
1: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة، اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحرائق الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
4: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
1: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
13: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: مباراة كانت شويقية، فاجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فاجأنا الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا جيد مع هايشي ونتأهلوا لدور تشومون.
1: احنا فرحانين بزاف بتفوق المنتخب ديالنا، وإن شاء الله غادي نوصلوا لأبعد مدى إن شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا تايقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقة الأولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثة نقاط هادشي اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطة حنا نبقاو نديو ثلاثة نقاط تندوز إن شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحة، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحية الصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوكة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصال بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي داخل شاشة معلومات الدردشة كخطوة تمهيدية من التطبيق قبل إطلاق واجهة مركز جهات الاتصال الجديدة. وتلغي هذه الإضافة حاجة المستخدمين للدخول يدويا إلى كل محادثات والانتظار لثواني من أجل معرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلا أم لا، مما يمنح تجربة مراسلة أكثر مرونة وسرعة، مع تجنيب المستخدمين إرسال رسائل في أوقات غير مناسبة لجهة اتصالهم. وأشارت منصة واتساب إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. الوزارات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الرشية.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون.

0: استراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحرينية عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الرهينة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و 2027 و 2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
2: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول التعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
3: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا واكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية

0: للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة، لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجوهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا نمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسرعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى انعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطق العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام نظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ رغم مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: الإذاعة الأقرب إليكم
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوليطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الرجية.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحرينية عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
8: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
9: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا واكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذا المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات تغيروا غادي تغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزيرة بأن عدد ليالي المبيث الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة، إلى غاية ما تم مايو المنصرم بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
12: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوليطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية العمومية المحلية الشاملة فاطمة الزهراء الرشية.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحرينية عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الرهينة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
8: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
9: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العملية الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا واكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجوهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسرعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25.9% و26.5% ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 وجوج 1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هاد المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهاد الظرفية هادي. ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزيرة بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايو المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجية.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة

0: هي سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحرينية عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم بالرباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و 2027 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
2: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
3: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من انتصار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا واكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة، والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة

0: الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى انعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعي المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و 12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجية.
5: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم بالرباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
6: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
7: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وهيكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت نسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيث الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمرزوق اختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
9: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
8: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
9: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
8: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
3: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية العمومية المحلية الشاملة فاطمة الزهراء الرشية.
5: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسة يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
1: بالعاصمة الأردنية عمان أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الرهينة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
6: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول التعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
7: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
1: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا مؤكدا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
1: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت نسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
1: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الداخلة ينكشف شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحرا وهدوءا بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
13: صفتنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا، وإلا كندوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
12: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهواة التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
13: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا الجهة الداخلة وادي الذهب انهم يرتادوا هذا الشاطئ هذا، لانه شاطئ فيه الراحة النفسية، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو. ومن طبيعة الحال الهدف من هذا الشيء وهو الأمن والأمان.
12: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بدخله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: من مرتيل إلى بليونش، يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026، ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها، مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
15: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بتراب عمالة المضيق الفنيدق، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
10: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
16: تشرفنا بزيارة دليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة د المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحيه الجوده.
17: فضاء زوين وممتع، والصراحه يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الريكون كتجيني الصراحه مزيانه لعده عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحه اللي كاينه، الانشطه، كل شيء موجود تبارك الله.
10: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم مركبات فاخرة وإقامات سياحية، يواصل ساحل تامودا باي ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة تستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي وزواره.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجية.
5: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسة يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية.

0: يوم محادثاتنا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و 2027 و 2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
1: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
2: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
0: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وهيكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
3: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
0: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2026.

0: 27. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25. تصريح عبد اللطيف الجوهري ولبنك المغرب.
1: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت نسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وانا ذاك اذا التزم انه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل ان شاء الله.
0: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
2: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: ريم راديو.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
8: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
7: حسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007، وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: توصل الديوان الملكي ببرقية ولاءنا وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية الصلاة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوليطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الرشية.
6: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
0: بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الرهينة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم بالرباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و 2027 و 2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
11: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
12: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من انتصار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
0: في المجال الفلاحي، وخلال لقاء مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وهيكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
2: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
0: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجوهري ولبنك المغرب.
1: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت نسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
0: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
2: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.
4: إذاعة الأخبار المغربية حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول زخات رعدية محليا حيث قد تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى رعدية بكل من الريف وجنوب الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفقة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير ومن بين 24 و30 درجة بكل من واد ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، بينما ستشهد انخفاضا بالسهولة الداخلية الشمالية وستبقى دون تغيير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
14: أخبار المغرب والعالم.
10: توصل الديوان الملكي ببرقية ولائنا وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد لمدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيا المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: ريم راديو
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
19: Lors d'une réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
20: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique, qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin, et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
19: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
21: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
19: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
14: Rim Radio. Rim Radio. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو. ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
22: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الداخلة، ينكشف شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحرا وهدوءا بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
23: صفتنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا، وإلا كندوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
22: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهواة التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
23: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا للجهه الداخله وادي الذهب انهم يرتديوا هذا الشاطئ هذا، لانه شاطئ فيه الراحه النفسيه، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو، ومن طبيعه الحال الهدف من هذا الشيء وهو الامن والامان.
22: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بالداخل.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو.
24: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
5: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
7: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007، وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
15: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ريم راديو،
7: على منصة أوليم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة مثيرة حالة من البهجة الجماعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة، وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
15: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودانت المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءات المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
11: توفر المدرسة عدة مسالك، مسالك للتكوين من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
9: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
6: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات. وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني. كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
12: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22 ألف 1347 طنًا، مسجلة ارتفاعًا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعاً بنسبة 16% لتصل إلى 19649 طناً، محققة أيضاً ارتفاعاً في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16988 طناً، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من مرتيل إلى بليونش يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026 ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
13: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بتراب عمالة المضيق الفنيدق،
2: تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
10: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
13: تشرفنا بزيارة الليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحيه الجوده.
16: فضاء زوين وممتع، والصراحه يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الريكون كتجيني الصراحه مزيانه لعده عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحه اللي كاينه، الانشطه، كل شيء موجود تبارك الله.
10: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم

0: أخبار المغرب والعالم.
1: رفض بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة، بين 22 و25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي.

0: البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري، توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، تستمر عادة ما بين 9 و 12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
2: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي عزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن. وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
6: المساحة التعليمية طيلة في الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
5: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
8: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
7: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي الغلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد بلاده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
12: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الطاقم والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
11: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار سياسة القرب، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
13: هذه واحد المبادرة يعني مزيانة بزاف بالنسبة للساكنة أبيلا والمناطق المجاورة، يعني تقريب الإدارة المواطن يعني أبيلا عندنا فيها واحد الربح كبير لا من ناحية ديال الوقت ولا من ناحية المادية.
7: وقدمت في هذه المناسبة مجموعة من الخدمات القنصلية شملت على الخصوص تسليم جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، إلى جانب إعداد وتصحيح الوثائق الإدارية والعقود العدلية والتصديق عليها.
14: كنشكرهم على المساعدة ديالهم حيت جاو عنا هنا وشكرا بزاف حيت كيعاونونا.
15: قدينا دفعنا باسبور كلشي للدراري عم سيدي، خدينا الغرض ديالنا، الله ينصر سيدنا.
5: ويعكس هذا الإجراء حرص القنصلية العامة للمغرب بمدريد على تعزيز حضورها الميداني داخل دائرتها القنصلية وتيسير ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الإدارية مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتنقل نحو العاصمة الإسبانية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بمرزو غاختو تمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
1: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
0: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
1: 138 مشروع توجنا، 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
0: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات
2: أخبار المغرب والعالم. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
1: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
2: الحرفة هذه بدأ هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
2: وأول مرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو ندوزوا لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا داك المنتوج.
1: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إين فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري للرقمنة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتضع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. حنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
2: فعلا الناس باقيين، لأن يقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاو مقارنة كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي، ملي كنقولوا نجادة تقليدية كنهضر على واحد الحرفة. أنا تنهضر على واحد المنتوس كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتية، لأن حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
1: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
2: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
1: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.